رغماني نسينا يا رقل هل ورانك الو ازن الجام يغني ودقلو هاتي نريني بجل سجدو.